0: بلاستم كفافي.
1: بمانغاتا كان كومين نبو مانغا كيل سان زاي أم بايسيرون فوكتان نبو ماينز فواتن زاي نبو ماينز أنا وتن سماسون إنين ناميت أترام سوفا أندراسون راسلا تنس في زرانا تانية تبي أنت تاتي وامني روكول تيو يون نا تاملة لفورون نيس فاندري سانا ناران اندري تيو تون فيد فتين لبريس دان إز موزان تستينا بريس دان فوتو نيه كارتي موبيل تي فيه بيران فوتس اللي سرات نا تين تين سي سيمبا سرات بريس دان تي سان نا تون نيو اندو سرات نا را ووتو يويت نا مينو توزيز نا تون فون ركاية سي ستيلو يز.

0: الناس تم كفاه فيه.
1: نيفان سيئة تامزونا فوما ريات مولانا سونسان تنين نمبرستان أفاتي منيستير سيئة تسونيش مكاراكار سيئة تنغنم لابانتانان سيئة نام فارير وي راتم برستان رو مكاتي تسمازو نيونا رو تنين نيس تسرارا ينين ايزان نيفان سيئة فامياس فول تيمان راتسرو عريف ميوتو ناندالاني رو إزيان مياتسو نياتيتي ايزا سان فاندائسا نيانداي سام سيريسا ريتسرو Rione mamila fate managa na nhanna wanna zo tsisone tsitotsifotona famiza tsintsombo zo
2: azo mafa tsavatra tina ambary reo zany sofera sy resefera taolo zareo misy fady manjanaka tsirairay avoko dia tsavatra mbatsy takinay zany dia batsy revana momba nay ve aiza le fanampina nay efa tapitra efa deuxième confinement zo fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy dia mba tokony jerevana akaiky zany mombanay hoe aizaaiza zay mamelomady manjanaka ny anay a ny hoanina androany tiatavina androany ny hoanina rapitso tiatavina androrapitso.